سقف ملف الشغل الداري بالسكة في الإطار، تشوه معرض للقص مرضي بالحصر لحين ما تقع المسميات وتنتهي الأدوار.

0: À l'achat, à la vente.
1: Load it for your vacancy. 7 days a week. Got the best music ever made.
2: Book de son route, Cooper.
3: L'info.
4: Une arrestation à.
5: Radio KIF 9738.
6: Radio Campus. L'enfer, c'est les autres.
7: عارف ما فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مو سالفه هلا كان تتنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيه تهزا عفوا عزيزي اهدا تشيل وعارفة إيش بك إنك مشغل البل ما يوتر الموضوع بس حاول إنك ما تزل زمان أنا كنت أمل بس دحين أنا لكن حاول معايا خير

حاجة فطو يبي يصير أخويا ما يبقى يكون أخته لا تجد عمد مالك في المنتو One, two, top for top on top, yeah I did it.

in it. لو في غيري لك بس هو is it. دم درا ساحة المسكرة ما يبوي يسرو بس الليل سرا.

Genre la police, ils sont pas sexistes, ils sont pas racistes. باش يدراقي قال لي راني فيمينيس باش فاري هادي فرحة تريس بحال شي وردة بلاستيك صنع صاحبي الكابيتاليست لا ليست ديال يداني ما كيناش باقي الخير وباقي الناس درع النخل واخا ما تاكلش التمار.

0: telefon jri, jri, stres, wesh qashqam stres ya alam, presim depresi, l-makina kador zid tħan s-sisi, daw kulxi xillaw li kal-faqira ghaddin u missi, l-alam deprimi, xwaħi xtaħka ma' Charlie u l-qad ki xtaħ, l-qada durimi, Allah yrahmak l-krimi, l-alam deprimi, kiħs brasu pirimi, ma krashi ntaħra, isi primi xataya, zrat xġar u għasirt l-ħajawan, aw l-kiet raħxi ma. دوزنا وقاش في الطبيعة نتأملو نتسألو ما العالم مالو زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب العالم دي بريمي ما شعرفش دواه خرج للزنقة عريان الله حي الله ماس والناس تغوش وراه كفر بالقرآن الإنجيل التوراة جيل جاغم جافيل جامي سمع جيل دولوز قلت ليهم جيبول عندي دواه اسمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني انا براسي كنعاني من كنعان فنان حسبني عشاب رواقي وعروقي من القراصنه والفايكينغ والهنود الحمر سكران مع المغول زيد عمر كب ودير نيه في قدرات الرب شوافه في راس الترب تويش ما بالاداب اجلس يا عالم ارتاح من الاداب عاود لي وتهد الخود نفس سوفلي وقول لي اشنو كتحس اشنو دارك راكي حماق عليا ويش بول يدخل ويخرج في الهضره انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي ما بقيتش كنحس كلشي كيجيني ملال كلشي كيجيني ملال حتى العذاب بلا مذاق وليت عالم مازوشي ربطني يقدر تربطني يبكي شكون يفهمني شادني لونغواز ما باغيش نضرب النور داز مانيا كريس بانيك حادي من الخيال الا داز سكيزوفريني ولا الهوسات فوتني مدارج في دار المراز حس بيك اخي العالم راه ولا منتحرو البحر بحرك وصعيب شي حد يغرق في بحرو ولحية باغي ترابي ومزابي لي دوفواغ مراتك ماشي سيمون دو بوفواغ ولا متعرفش بوفواغ الكلام ديال فمك الجام وهني العلام مصداعك واش مازال باغي تولي سيبيرمان ها يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خاي القرصان طلعوا المورال لهاد العلام الحزين قليل لي اوريجينال لوكال ماشي ميد ان شين كنشطحو فرحانين ردونا قاعدي ماشينا فين كباكونين 2121 وحنا مازال طايفين مع امير المؤمنين ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمليين يا ما العمليين
1: ماما اشتصان نيسان من گاه به مشت سنم